احساساتي، ومهما اكتب لك ومهما اقول لك انا قد ايه يا حبيبتي بحبك. اوراق الدنيا ما تقضيش وكلام الدنيا ما يكفيش، علشان كده

تعبنا في الحياة طريقنا ومشينا وقلناها بصدق ليكي كل يوم يمر من سنين العمر